نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، الحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

صوتك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

شلل فؤاد وعذبه الزين يلي يشطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوابي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: حبيبي

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: غني.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
3: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: سود الهدب ودعاء أناجي حلو الصبا مزيون شوفة لذيذ علاج للشاجي والمعضلات تهون.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد؟ ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: اخواني واخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة اخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
2: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
6: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة صنعت مجدها بإرادة لا تلين، بطموح لا سقف له، بإنجازات لا تعرف التراجع. دولة أصبحت عنوانا للتنمية ورمزا للريادة ونموذجا عالميا في صناعة المستقبل. بقيادتها الحكيمة لم تكتفي بأن تكون دولة متقدمة، بل اختارت أن تكون دولة ملهمة، دولة تصدر للعالم قيم التسامح، وتفتح أبوابها للعلم والمعرفة، وتبني جسورا من التعاون مع كل دول العالم. وفي كل يوم تثبت دولة الإمارات أن التنمية هي منظومة قيم ورؤية إنسانية ورسالة حضارية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أخواننا كل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN سواء لهذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور والسعادة بإذن الله في هذه الدولة الحبيبة الطيبة المباركة. من التنسيق علي السبت والإخراج جاسم محمد والتقديم أحمد العبيد اللي بنكون معاكم إن شاء الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مكالماتكم ورسائلكم النصية وبريدكم الإلكتروني بدءا من أرقام الهواتف على 600-551-222-600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae الاسم مع الرقم من بعد إذنكم والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. بالنسبة للبريد الإلكتروني بوثينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي مريض، طيب الله يعافينا وإياه يا رب العالمين، بحاجة إلى إكمال العلاج. طيب نتواصل معاكم إن شاء الله وإن أموره طيبة. إلهام خليل، بنتواصل معاك إن شاء الله يا إلهام. هذا بالنسبة لي البريد الإلكتروني. بالنسبة لي الرسائل النصية على 3544 مستمعينا بدءا من يوم الخميس اللي فات من بعد انتهاء البرنامج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرجو التواصل معي من فضلكم محمد، يتم التواصل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موضوع يخص التوظيف في بلدية مدينة العين، أرجو منكم التواصل معي في أقرب وقت. أم مهرة إن شاء الله يا أم مهرة، أرجو الاتصال. حسن إن شاء الله يا حسن. محمد كذلك عندي مشاركة. تامر إن شاء الله. بهزاع حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رسالة شكر للمسؤول محمد العامري والمنتهي رقم هاتفه كذا من شركة طاقة للتوزيع فرع العين بخصوص موضوع توصيل كهرباء للمزرعة في مدينة العين منطقة السلامات والمرفوع موضوعها للستوديو واحد بتاريخ 2/6/26، حيث تابع موضوعي وتواصل معاي باستمرار حتى وجد لي الحل المناسب، ومن منبركم أوجه له الشكر على ما قام به في هذا الشأن. جزاه الله خير ورسالتك وصلت، يطول لي بعمرك. حسن مرة ثانية إن شاء الله بيتم التواصل. أنا أم محمد عندي بعض الاقتراحات. عليكم السلام، بيتم التواصل معك إن شاء الله يا أم محمد. تامرين في رسالة نصية أمانة مش مفهومة، واصلة يعني بحروف مقطعة، نهاية الرقم 8 9

8 يطول لي بعمرك. لو تسمح تعيد إرسال الرسالة، بس ما أعرف الخلل بصراحة من وين بالضبط، لأن الحروف مقطعة مش وصلتني يعني صحيحة. عليكم السلام ورحمة الله، يرجو الرد على الطلب. طيب إن شاء الله بنشوف الموضوع يطول لي بعمرك. جلال حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعد صدور القرار الكريم بعدم زيادة الإيجارات في إمارة أبوظبي، تقدمت بطلب لتجديد عقد إيجار الشقة، إلا أن طلبي رفض بحجة عدم موافقة المالك ووجود إنذار مسبق بعدم التجديد. من خلال متابعتي للموضوع تبين لي أن التجديد ممكن في حال الموافقة على زيادة في القيمة الإيجارية، رغم أنني مستأجر ملتزم بجميع التزاماتي ولم يسبق أن أخللت بأي بند من بنود العقد. طيب أرجو منكم التكرم بالنظر في حالتي والتحقق من مدى توافق هذا الإجراء مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في إمارة أبوظبي. طيب يا جلال، إن شاء الله نتواصل معك ونشوف إن شاء الله تفاصيل الخبر أو الأمر والموضوع. الأخوة في استوديو 1، تحية طيبة بعد السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أخواني، يوجد شخص من أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي يحتاج احتياج معين، نرجو منكم التكرم بالتواصل إن شاء الله، إن شاء الله أن الأمور طيبة. طيب هذا نفسه، أسعد الله صباحكم بالخير والنور، حياك الله. وين الموضوع؟ نعم طيب، وفق عيالنا ينجحون بإذن الله، بس لا تروح طاقة. يتكلم عن التضخم بدل علاوة أعتقد، صح؟ بدل تضخم لنأخذ منها. ليش؟ طيب نأخذ منها. ليش ما يضيفون الغاز مع البترول؟ طيب اللي هي بدل التضخم، يقول ليش ما يضيفون الغاز مع موضوع بدل التضخم؟ طيب أم حمزة، طيب يا أم حمزة بعد بنتواصل معك إن شاء الله ونشوف. طيب احنا عندنا اليوم إن شاء الله لقاء مع سعادة عبيد خلفان المزروعي بإذن الله، الساعة 10:30، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث. بنتكلم إن شاء الله عن مهرجان ليوة للرطب اللي راح ينطلق إن شاء الله يوم 14 يوليو يوم غد بإذن الله. بنتكلم إن شاء الله في عدة محاور مع ساعات لتعرفة الجمهور بهذا المهرجان ومدة انطلاقه ومدى أهميته في دولة الإمارات. طيب برعاية الشيخة فاطمة، أطلاق المسار الدولي لبرنامج أطلق برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. أطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي المسار الدولي من البرنامج التدريبي أطلق. خلال مشاركة الاتحاد في جلسة حوار المساواة، الذكاء الاصطناعي والتجارة وريادة الأعمال الرقمية الشاملة على هامش القمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026 في مدينة جنيف السويسرية، يأتي إطلاق المسار الدولي في خطوة تستهدف تعزيز حضور المرأة في قطاعات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبناء قدراتها التخصصية والقيادية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد العالمية. أكدت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام أن إطلاق المسار الدولي من البرنامج التدريبي أطلق يأتي في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى نقل التجربة الإماراتية الرائدة في تمكين المرأة إلى آفاق عالمية، مستندة إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز جاهزيتها للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. كذلك بلدية أبوظبي توعي بأهمية الحد من ظاهرة الباعة المتجولين. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية شاملة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين والبيع العشوائي غير المرخص في مختلف المناطق والمرافق التابعة للبلدية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة تداول السلع، وصونا للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة أبوظبي. استهدفت الحملة جميع أفراد المجتمع من خلال إيصال رسائل توعية مباشرة تؤكد أهمية الحد من ظاهرة الباعة المتجولين في مختلف الأماكن
وضرورة التعامل مع منافذ البيع المرخصة والمعتمدة بما يضمن جودة السلع وسلامتها، ويحمي المجتمع من مخاطر المنتجات مجهولة المصدر أو غير الخاضعة للرقابة. ركزت الحملة على توعية العاملين في مجال تداول السلع بأهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة لممارسة هذا النشاط، وضرورة استخراج الرخص المطلوبة والبيع في الأماكن المخصصة والمعتمدة بعيدا عن التجول العشوائي أو استغلال الأماكن العامة بصورة غير منظمة، وذلك بما ينسجم مع القوانين واللوائح اللي تهدف إلى حماية صحة المجتمع وتنظيم الأنشطة التجارية بصورة حضارية وآمنة. كذلك مستمعينا، عندنا بيئة أبوظبي تنجز المسح الميداني لرسم خرائط موائل المحار. أنجزت هيئة البيئة أبوظبي مشروعها متعدد الأعوام لرسم خرائط موائل المحار مقدمة الفهم العلمي الأشمل حتى اليوم لتوزيع هذه الموائل في المياه البحرية للإمارة. ووضع تصميم مشروع المسح الميداني في عام 2022، وبدأ تنفيذ الأعمال الميدانية بين عام 23 ونهاية عام 2025، ويعكس المشروع التزام الهيئة المتواصل بتعزيز الحوكمة البيئية القائمة على العلم وترسيخ المكانة الرائدة لأبوظبي في مجال الحوكمة البيئية البحرية على مستوى المنطقة، ومن خلال الجمع بين الموروث المعرفي والمنهجيات العلمية المتقدمة أسهمت هذه المبادرة في تأسيس قاعدة مرجعية قوية لأحد أهم الموائل البحرية في دولة الإمارات من الناحيتين الثقافية والبيئية. نطلع معاكم مستمعين للفاصل ومكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

طيب عودة لكم مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 ورسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. بما أن إن شاء الله دقائق عن لقائنا مع سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث للحديث عن مهرجان ليوا للرطب، ناخذ معكم هذا الخبر المأخوذ سابقا تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. تنطلق فعاليات ومسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته 22 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ويتضمن 23 مسابقة خصص لها 295 جائزة بإجمالي جوائز تتجاوز 8 ملايين درهم. أعلنت هيئة أبوظبي للتراث خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وكذلك الاحتفاء بموسم الرطب يعكس إرث إرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اللي جعل من النخلة رمز للعطاء والتنمية ورسخ مكانتها في وجدان المجتمع الإماراتي، وبنهج مجتمعي رسم ملامحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ما أسهم في المحافظة على التراث ونقله من جيل إلى جيل ودعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامته بما يعزز برامج الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. شرطة أبوظبي تدعو إلى فحص المركبة قبل السفر لضمان رحلة آمنة. دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة صيف بأمان أو صيف بأمان إلى التأكد من جاهزية مركباتهم قبل السفر وإجراء الفحص الفني والصيانة الدورية بما يسهم في الوقاية من الأعطال المفاجئة ويعزز سلامة الرحلات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق الذكي والارتقاء بمستويات السلامة المرورية. حثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على التحقق من سلامة الإطارات وفحص نظام التبريد ومستوى سائل التبريد والتأكد من صلاحية زيت المحرك وكفاءة المصابيح والإشارات والتأكد من جاهزية المركبة قبل الانطلاق خاصة عند السفر لمسافات طويلة وخلال فصل الصيف. أكدت أن الالتزام بإجراءات الصيانة الوقائية قبل السفر يسهم في الحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق، داعي السائقين إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم والالتزام بقوانين وأنظمة السير بما يعزز أمن وسلامة مستخدمي الطريق. كذلك في هذا الخبر الطيب وأخبارنا ولله الحمد كلها طيبة، الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء نجاح إطلاق القمر الاصطناعي ليوناف 1. أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي ليوناف 1، أول قمر اصطناعي إماراتي متخصص في تقنيات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية. يأتي مشروع ليوناف 1 بدعم وتمويل من وكالة الإمارات للفضاء في إطار الجهود الوطنية المستمرة في تمكين البحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز الابتكار في قطاع الفضاء، ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مسيرة تطوير تقنيات الملاحة الفضائية المستقبلية وتعزيز الابتكار في قطاع الفضاء ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مسيرة تطوير تقنيات الملاحة الفضائية المستقبلية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. عقب نجاح عملية الإطلاق تبدأ مرحلة تشغيل القمر الاصطناعي والعمليات المدارية الأولية والتي تشمل التحقق من سلامة الأنظمة وإنشاء الاتصال مع القمر الاصطناعي وبدء سلسلة من الاختبارات التشغيلية للتأكد من جاهزية الأنظمة لتنفيذ أهداف المهمة العلمية والتقنية. يعد ليوناف 1 المرحلة الأولى ضمن رؤية مستقبلية لتطوير منظومة ملاحة تعتمد على الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، ويأتي القمر الاصطناعي بتصميم قمر مكعب ليكون نموذج تقني لاختبار مفاهيم وتقنيات الملاحة المستقبلية. تهدف المهمة إلى بث إشارات مماثلة لإشارات أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الاصطناعية ضمن نطاق التردد L5E5 دون التسبب بأي تداخل مع الأنظمة القائمة، إضافة إلى التحقق من صحة الإشارات المرسلة واستقبالها عبر المحطات الأرضية واختبار كفاءة برمجية
برمجية تحديد المدار ومزامنة التوقيت على متن القمر الاصطناعي، كما تسهم المهمة في تطوير إمكانيات الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض لتوفير خدمات ملاحة أكثر دقة وكفاءة، حيث تتميز هذه المدارات بقربها من سطح الأرض، ما يتيح تحسين جودة الإشارات وتقليل بعض التحديات المرتبطة بالأنظمة التقليدية العاملة في المدارات الأعلى. رسالة نصية على 3544، عندي اقتراح انهم ام حمزة، طيب ارسلت مرة ثانية، ان شاء الله يا ام حمزة نفس الموضوع، عندها اقتراح انها تضيف الغاز مع البترول للتضخم لبدل التضخم. اتواصل معاك ان شاء الله يا ام حمزة، امورك طيبة باذن الله، والامور دائما طيبة في دولتنا الحبيبة. طيب احنا المفترض يعني لحظات عن لقائنا ان شاء الله، طيب الى ان يتم تجهيز المكالمة ناخذ بعض الأخبار، مثل الطاقة تدشن مركز الإمارات للمراقبة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية. دشنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز الإمارات للمراقبة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزودي خدمات الكهرباء في الدولة، وهم شركة الإمارات للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والاتحاد للماء والكهرباء. يأتي إطلاق المركز ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر تكاملا وكفاءة، تدعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، وتواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

0: الشركاء الاستراتيجيين يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، ويعكس التزام الوزارة بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية وموثوقيتها، ودعم جاهزية الدولة لمتطلبات قطاع الطاقة في المستقبل. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. هاتفيا مستمعينا معانا سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبو ظبي للتراث. أسعد الله صباحك سعادتك.
1: وصباحك طال عمرك. مرحبا
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله في برنامج استوديو واحد.
1: الله يحييك ويبجيك يا رب.
0: الله يطول لي بعمركم، يطول لي بعمرك إن شاء الله. مع انطلاق يوم غد مهرجان ليوة للرطب وأكثر من 20 سنة على انطلاق هذا المهرجان، كيف تطور دوره في دعم المزارعين والارتقاء بجودة الانتاج المحلي؟
1: بداية نشكر استوديو واحد على الاستضافة. اليوم احنا نتكلم عن مهرجان ليوة للرطب. من انطلاقته الأولى تطور كبير يعني، وصار فيه تحسينات كثيرة.
0: نعم.
1: وأصبح منصة وطنية تدعم المزارعين وتشجعهم على الارتقاء بجودة انتاجهم من الرطب، وسهم في تعزيز التنافس الإيجابي للمزارعين ونشر أفضل الممارسات الزراعية، ونقول نقدر نقول تحفيزهم على اهتمام بجودة المنتج والالتزام بالمعايير المعتمدة. طبعا هذا كله بالتالي يدعم الأمن الغذائي ويعزز مكانة التمور الإماراتية محليا وعالميا ودوليا طبعا.
0: نعم. لو نتكلم عن أبرز ما تحمله هذه الدورة إن شاء الله اللي تنطلق يوم غد من مسابقات وفعاليات،
1: مثل كل سنة طال عمرك اليوم تتضمن الدور 22 اليوم مجموعة متنوعة من مسابقات الرطب والفاكهة إلى جانب مسابقات المزرعة النموذجية.
0: نعم.
1: عندنا مسابقة أجمل المخرافة اليوم بتوجيه من ممثل حاكم في منطقة الضفرة اسمه الشيخ حمدان بن زايد النهيان.
0: نعم.
1: أطلقنا مسابقة تسمى مخرايف البيت.
0: نعم.
1: للمرة الأولى، هي بالإضافة إلى المهرجان يضم سوق شعبي، أركان خاصة للأسر والمنتجة، سوق شعبي بالإضافة إلى سوق رطب ومنتجات زراعية ومنتجات تحويلية، كلها لها صلة مباشرة مع النخيل. ورش تعليمية، أنشطة تفاعلية عندنا تستهدف جميع شرائح المجتمع، وهذا كله يعكس مكانة النخلة عندنا في تراثنا الإماراتي.
0: نعم. كيف أسهمت مسابقات المهرجان في تطوير أساليب العناية بالنخل وتحفيز المزارعين على تحسين جودة إنتاجهم؟
1: طبعا اليوم نحن نتكلم عن مسابقات نحن ربطناها بالرطب وبالمزرعة في نفس الوقت. طبعا هي ساهمت في تطوير أساليب العناية بالنخيل مثل ما ذكرنا سابقا، تحفيز المزارعين على تحسين جودة إنتاجهم. طبعا سهمت المسابقات في رفع مستوى الوعي للمزارعين في أفضل الممارسات الزراعية، وتشجيعهم على تطبيق أساليب حديثة في العناية بالنخيل، الاهتمام بجودة الثمار، الاهتمام بجودة النخيل نفسه. يعني اليوم ما أعتقد في نخل في العالم مش موجودة عندنا في دولة الإمارات ولله الحمد، وهذا ما جاء من فراغ، جاء من الدعم السخي اللي من القيادة الرشيدة اللي دعمت هذا القطاع. طبعا التبادل الخبرات بين المزارعين انعكس على جودة الإنتاج وزيادة كفاءته عام بعد عام الحمد لله.
0: الحمد لله. هذه الدورة إطلاق مثل ما تكلمت عن خرايف البيت، والهدف شو الهدف سعادتك عن شراك الأسر في زراعة النخيل والعناية بها؟
1: اليوم طال عمرك مسابقة خرايف البيت، نحن دائما نقول في البيت أو في حوش البيت أو في حديقة المنزل في نخيل.
0: نعم.
1: هذا نسميها دائما احنا عندنا في مصطلحاتنا في نقول هاي خرايف بيت. اليوم تم اطلاق مسابقه اسمها خرايف البيت، طبعا هي تعزز ارتباط الاسره الاماراتيه بالنخله.
0: نعم.
1: باعتبارها جزء اصيل من الهويه الوطنيه بدايه، وتشجيع افراد الاسره على زراعه النخيل والعنايه بها في المنازل. طبعا هذا يسهم في ترسيخ قيمنا التراثيه. اليوم نتكلم عن خلا.
0: نعم.
1: نتكلم عن ممارسات، نتكلم عن تراث، نتكلم عن طريقه عنايه مربوطة كلها، نتكلم جانب زراعي جانب تراثي، وفوق هذا نعزز المشاركة المجتمعية على حفظ هذا الأرث الوطني الغالي على نفوسنا.
0: نعم. كيف ينجح المهرجان في نقل الخبرات والمعارف المرتبطة بالنخلة إلى الأجيال الجديدة وضمان استمراريتها؟
1: واحدة من أهداف المهرجان أنها

0: المهرجان طال عمرك يحقق من من من خلال تنظيم برامج وورش تعليميه. اليوم عندنا جهات عده معنيه في هذا القطاع تقدم عروض حيه للحرف، للمهن، للورش المرتبطه بالنخيل، الى جانب الانشطه التفاعليه والمسابقات اللي تهدف وتستهدف شريحه كبيره من نقول من صغار السن اللي والشباب، ويتيح الفرصه لهم للالتقاء بالمزارعين والخبراء والاطلاع على الخبرات المتوارثه. اليوم يسهم المهرجان في ترسيخ المعرفه بالنخل والمحافظه على هذا الارث الثقافي للاجيال، فهي عمليه مستمره واستدامه هذا الارث هذا، وان شاء الله نقل للاجيال القادمه
1: باذن الله. رسالتكم للجمهور سعادتك، بما ان شاء الله باكر ينطلق وحتى يوم 23 يوليو،
0: انا اوجه لهم دعوه عبر اذاعتكم انهم يجون في ليوه، وان شاء الله ما راح يشوفون الا اللي يسر خطرهم ويشوفون المنتج هذا اللي تتكلم عن العالم من 22 سنه، فيوصلون ان شاء الله ولا راح يشوفون الا اللي يسرهم ويبهج خطرهم ان شاء الله
1: باذن الله. سعاده عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئه ابو ظبي للتراث، شكرا جزيلا لك.
0: مرحبا سيدي، مرحبا. الله يحفظك.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والفرح دائما وأبدا على 600551222 ورسالكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae لأي موضوع ومقترح أو رأي أو ملاحظة بإذن الله تقدرون مستمعين تتواصلون معنا. ولكن بالنسبة للرسالة النصية والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم الاسم مع الرقم مع الموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. طيب، الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026. تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي

العالمي الاي بي اي 2026 في انجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل اللي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. يقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 27 مؤشر موزعة على 12 محور رئيس، تندرج ضمن 3 أهداف شاملة هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويعزى هذا التقدم اللافت اللي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن اللي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوما باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية وتعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي. بهذه المناسبة قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة: يعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة اللي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ويجسد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة اللي أرست نهج تنموي يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية انطلاقا من الإرث البيئي الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اللي جعل حماية البيئة وصون مواردها جزء أصيل من مسيرة التنمية الوطنية. كذلك أضافت: تواصل دولة الإمارات تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال تسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجي وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للأجيال القادمة. طيب، عندنا بعد خبر: الاتحاد تنشر أهم ملامح إطلاق الدليل الوطني لإدارة عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة لدى البالغين. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجاز دليل المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن إدارة عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة لدى البالغين، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية والمعنية على مستوى الدولة، ليكون مرجع وطني موحد لدعم الممارسات السريرية في المنشآت الصحية بدولة الإمارات، وتعزيز جهود مكافحة العدوى والإشراف على استخدام المضادات الحيوية، بما يرسخ سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية وفق أفضل الأدلة العلمية والممارسات المعتمدة. أعدت الدليل الذي الصادر باللغة الإنجليزية واطلعت عليه كذلك الاتحاد اللجنة الوطنية للإشراف على المضادات الحيوية بمشاركة فريق من الاستشاريين والأخصائيين في الأمراض المعدية وكذلك الميكروبيولوجيا والصيدلة الإكلينيكية وطب العناية المركزة، يمثلون عدد من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة. وخضع الدليل في نسخته الأولى الصادرة في عام 2026 لمراجعة علمية من قبل استشاريين من العديد من الجهات الصحية المرموقة، وهذا كله يعكس تكامل الخبرات الوطنية وتعاون الجهات الصحية في تطوير مرجع سريري موحد يسهم في الارتقاء بجودة القرار العلاجي في الدولة. التنمية الأسرية تعزز دور الآباء عبر خدمة الوالدية الفاعلة. نشوف هذه الخدمة مستمعينا. نظمت مؤسسة التنمية الأسرية عدد من البرامج التدريبية ضمن خدمة تعزيز دور الرجل في الوالدية الفاعلة، وذلك بمشاركة أكثر من 600 فرد من الآباء وأولياء الأمور، وذلك تزامنا مع عام الأسرة، تعزيزا للأثر الإيجابي اللي يكتسبه الأبناء من الوالدين وأهميته في غرس القيم وبناء جيل قيادي لمستقبل مستدام. دائما احنا نقول ان دائما الابن بالنسبة له القدوة الأم والأب، دائما يشوفون الأب على أساس انه هو، بما ان الخبر يتكلم عن الأب فراح يتكلم عن الأب، يشوفون الأب هو القدوة، وما والابن دائما وخصوصا في مرحلة الطفولة نظري وليس سمعي، يشوف يعني إذا تبى تعلم شيء، إذا تبى يستفيد أو يكتسب مهارة معينة أو يكتسب طبع أو صفة جميلة لابد أنك أنت تسوي، لأنه هو يتبعك أنت بما أنك أنت القدوة بالنسبة له، وبما أنه يشوف ما يسمع فراح يشوف أنت شو تسوي بناء عليه، راح يطبق هذا الأمر لا شعوري باللاوعي، هو يبدأ يخزن أنه

القدوة يفعل هذا الفعل، إذا هذا الفعل هو الإيجابي، بالتالي الطفل شوي شوي يكتسب هذا الفعل ويطلع عليه، احنا نقول يطلع على أبوه يطلع على أمه. ليش؟ لأنه يكتسب هذه المهارات أو هذه الصفات بناء على ما رأى، وليس العكس. ما يستوي أنا أنصحه بفعل أفعال معينة خيرية إيجابية جميلة طيبة وأنا أأتي بالعكس، الطفل هني يتشوش. مرة ثانية أقول لك إنه يقول كيف يقول لي مثلا حافظ مثلا على الماي وأنا أشوف مثلا هو يشرب نص الغرشة والغرشة الثانية مثلا تنعق، هني يستوي عنده علامة تعجب علامة استفهام، كيف القدوة قاعد ينصحني بنصيحة معينة وهو ما يسويها، فيبدأ يتشوش بهذه الطريقة. بعدين لما يكبر يبدأ يتساءل شوي شوي، يعني يبدأ يتساءل أنت تقول لي سو مثلا الشيء الفلاني لكن أنت ما تسوي، ليش أو كيف؟ فتبدأ هذه الأسئلة اللي نحن نقول كيف يسألها الطفل، يسألها لأنه يحاول أنه يفهم، لأن الطفل فعليا جاي من عالم آخر سبحان الله، وياي إلى عالم جديد بالنسبة له، هو قاعد يسأل حتى يفهم. مثل أي شيء جديد عليك أنت مثلا تسأل تكثر أسئلتك، ليش؟ لأنك تحاول تفهم الشيء اللي أمامك. كذلك الطفل هو مو فاهم شو السالفة، جاي في هذا العالم وقاعد يتعلم وقاعد يشوف وقاعد يحاول أنه يكتسب قدر المستطاع معلومات هائلة فبالنسبة لهذا الطفل، فهو يسأل حتى يفهم ويعي ما يفعل ويعي ليش أنت شي قاعد تسوي وليش أنت شي قاعد تسوي وليش أنت شي قاعد تقول، فبالتالي قاعد يسأل. لهذا حتى سؤال الطفل مفيد له، إذا نحن عرفنا كيف نجاوبه، إذا نحن عرفنا كيف نراعي هذا السؤال ونجاوب الجواب المنطقي اللي يعني يراعي كذلك عقليته الطفولية البريئة الجميلة. ما أقدر أنا أكلمه بأسلوب بالغ أو أسلوب مثلا شخص راشد، لابد أني أنا شوية أنزل في مفهومياتي اللي راح أكلمه فيها وأكلمه بناء على طفولته وبراءته. تهدف هذه الخدمة مستمعينا إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتبني أسلوب تعامل إيجابي ومسؤول في توجيه سلوكيات الأبناء، والتمكن من تطبيق مهارات استثمار الممارسات الحياتية اليومية لزيادة الوقت النوعي مع الأبناء وتعزيز التقارب الأسري. أكدت شيخ الزعابي مسؤول الخدمة في مؤسسة التنمية الأسرية أن وجود الأب في حياة الأبناء لا يعني فقط التربية والرعاية، بل يعني القدوة والسلطة والتكامل الأسري، فالأبناء بحاجة إلى أن يشعروا بأن هناك حماية ورعاية وإرشاد يختلف نوعا ما عما يجدونه عند الأم، والأب هو الراعي الأساسي للأسرة وهو المسؤول عن رعايتها، فوجود الأب بوصفه معلم في حياة الأبن يعد من العوامل الضرورية في تربيته وإعداده. من أكثر الكلمات أمانة إزعاجا بالنسبة لي لما مثلا أقول حق الأب الفلاني ليش ما تعلم ولدك على كذا أو ليش ما تعلمه على كذا، يقول خلى الحياة تعلمه. لا، الحياة تعلمه، أنت فهمتها غلط، الحياة ممكن تعلمه نعم مستقبلا لما يكبر إن شاء الله، لما يواجه هو بنفسه التحديات وينطلق إن شاء الله في مسيرته الحياتية، ولكن طالما أنك أنت في مقدورك وعلى قدرة ولله الحمد، وأنت في صحة وعافية ولله الحمد، وهو أمام عينيك ولله الحمد، وهو في مرحلة عمرية قاعد يعني يواجه الكثير من الأشياء، أنت تقدر تعلمه، تقدر توجهه، هذا دورك ودور أساسي جدا كبير، أنك أنت توجه، أنك أنت تعلم، أنك أنت تقويه، أنك أنت تربيه، أنك أنت تعطيه الصفات الحميدة الإيجابية الجميلة اللي يكتسبها، وباكر الحياة تعلمه نعم، باكر هو ينطلق في حياته ممكن تتغير عنده بعض الأشياء وبعض الصفات إلى الأجمل وإلى الأفضل، ولكن دورك أنت مهم، فلا تكله من البداية إلى نفسه، كن أنت الأساس، كن أنت الظهر له، كن أنت الراعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. دائما أنا أقول التربية ترى يعني شيء مهم جدا، أنك أنت تربي أطفالك تربية صحيحة سليمة جميلة، لأن باكر تنسأل عنهم حتى قدام أمام الرب سبحانه، أنت جبت العيال نعم، ولكن هل ربيتهم التربية المطلوبة؟ هل أنت علمتهم؟ هل أنت فهمتهم؟ هل أنت قويتهم؟ كثير من الأمور يعني لابد أن نحن بعد نلقي لها بالا أمانة، نحن كأولياء أمور أو كآباء. ودور الأم مثل ما أو دور الأب عفوا مثل ما أكدت شيخ الزعابي مسؤول الخدمة في مؤسسة التنمية الأسرية أن لدور الأب أهمية من نوع آخر، وذلك من خلال تقديم الحنان الأبوي والسهر على حياة الطفل وحمايته من كل أذى والتواصل معه في مختلف الأوقات والتقرب منه، لينمو الطفل
ويكبر على أسس تربوية سليمة. الأدوار اللي يقوم بها الأب والمهام اللي يؤديها مهمة جدا في الإنماء التربوي لدى الطفل. كذلك أكدت خولة المهيري رئيس قسم في مؤسسة التنمية الأسرية أن أدوار الوالدين تتنوع في الأسرة، وذلك بحسب التكامل بين الرجل والمرأة، بحسب الثقافة المجتمعية والمعتقدات الدينية. هناك أدوار مشتركة كبناء القيم لدى الأبناء والقيام بدور القدوة وتعليم مهارات الحياة والرعاية الغذائية والصحية والمتابعة الدراسية والأكاديمية، بالإضافة إلى وجود أدوار فردية يتعين على الأب أو ولي الأمر القيام فيها كتوفير متطلبات الأسرة وتوفير الأمن للأسرة وحمايتها، بالإضافة إلى التربية الخاصة للبنين. نذكركم مستمعينا قبل الفاصل بأرقام التواصل على 600-551-222، أما الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بالنسبة لرسائلكم النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني، الرقم مع الاسم مع الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت آخر. أما بالنسبة لأرقام الهواتف فهو على 600-551-222. نطلع فاصل جاسم، نطلع فاصل مستمعينا، ومن بعدها إن شاء الله مكملين معاكم مع أخبارنا ومع رسائلكم بإذن الله.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 6005512222 مستمرين معاكم مستمعينا، رسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الشؤون الإسلامية والأوقاف تعلن تفاصيل برنامجها الصيفي مساجدنا حصن وإيمان. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن تفاصيل برنامجها الصيفي السنوي مساجدنا حصن وإيمان 5 تحت شعار صيفنا معرفة وسعادة، وليقام خلال الفترة من اليوم 13 يوليو حتى 13 أغسطس المقبل بإذن الله. يستهدف البرنامج استثمار الإجازة الصيفية في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية وترسيخ الهوية الإماراتية وتنمية الوعي الديني والمعرفي والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع. قال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن استثمار الإجازة الصيفية يمثل مسؤولية وطنية تشارك فيها مؤسسات الدولة كافة، مشددا على دور الهيئة كشريك فاعل واستراتيجي في بناء جيل واعي يجمع بين التمسك بثوابته الدينية والوطنية والاستفادة من العلوم والمعارف وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمع ويرتقي بالوطن. أكد كذلك أن توجيه طاقات أفراد المجتمع وتنمية ملكاتهم المعرفية والثقافية هو استثمار مستدام، مبين أن برنامج الصيف هذا العام يترجم رؤية الهيئة في تعزيز رسالة المسجد كمنارة للعلم والقيم وبناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا، وينسجم مع مستهدفات عام الأسرة اللي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وذلك من خلال صياغة مبادرات نوعية تضع الأسرة في قلب العملية التربوية والتوعوية لتعزيز التلاحم المجتمعي واستلهام القيم الأصيلة. طبعا البرنامج لهذا العام يتميز بموازنته بين البرامج التوعوية والأنشطة التفاعلية، تقديم محتوى مبتكر يوظف الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مبادرات متخصصة لاكتشاف ورعاية المواهب الدينية الإماراتية، وكذلك متقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لمبادرات الهيئة. وكذلك مستمعين أوقاف أبوظبي تحتفي بتخريج أول دفعة ضمن تمكين النظار. احتفلت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر أوقاف أبوظبي بتخريج 34 ناظر على الأوقاف بعد إتمامهم برنامج تمكين النظار اللي أقيم مؤخرا، واختتم بحفل تكريم أقيم في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود أوقاف أبوظبي الرامية لتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الأوقاف وتعزيز كفاءة النظار. قال فهد عبد القادر القاسم المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر أوقاف أبوظبي يمثل الناظر الركيزة الأساسية في نجاح الوقف واستدامة أثره، ومن هنا نحرص على الاستثمار في تأهيله وتمكينه بالمعارف والمهارات اللي تعزز كفاءته في إدارة الأوقاف وفق أفضل الممارسات الشرعية والمؤسسية. يأتي برنامج تمكين النظار ضمن جهودنا لبناء كوادر متخصصة قادرة على تطوير منظومة الأوقاف وتعظيم أثرها التنموي. طيب كذلك مبادرات وبرامج نوعية لتعزيز قدرات أبناء الشهداء. أطلق مكتب شؤون أسر الشهداء بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين أقدر حزمة من المبادرات والبرامج النوعية الهادفة لتمكين أبناء وأسر الشهداء وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية والقيادية، وهذا كله يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والهوية الوطنية. تأتي هذه المبادرات في إطار حرص المكتب وبرنامج خليفة للتمكين أقدر على الاستثمار في أبناء الشهداء من خلال برامج نوعية تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء الإنسان وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة. مدير مكتب شؤون أسر الشهداء عبد الله غرير القبيسي يقول بأن إطلاق هذه المبادرات يجسد التزام المكتب بتمكين أبناء الشهداء والاستثمار في قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللي تأهلهم لمواصلة مسيرة العطاء والتميز، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لبناء المستقبل
وأن توفير بيئة داعمة تسهم في إعدادهم أكاديميا ومهنيا وقياديا يعزز جاهزيتهم للإسهام في خدمة الوطن واستكمال مسيرة التنمية والازدهار. والحديث عن أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 طرح تذاكر النسخة 23. أعلنت مجموعة أدنك إحدى شركات مدن طرح تذاكر معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني على الإنترنت والتطبيق الذكي للمعرض اللي تم توفيره لكل من هواتف الأندرويد والآي أو إس. تأتي النسخة 23 من المعرض برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات من تنظيم مجموعة أدنك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات خلال الفترة بإذن الله من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي. يقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام في الدورة الأكبر بتاريخه مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل عروض حية ومسابقات مثيرة ومزادات الصقور والخيول والإبل المميزة فضلا عن العروض التراثية والرياضية المميزة. من المقرر أن تتم زيادة عدد أيام المعرض هذا العام إلى 10 أيام استجابة للإقبال المجتمعي اللافت والنجاحات الكبيرة اللي حققتها الدورات السابقة. طبعا مع تواجد كبريات الشركات العالمية المتخصصة في المغامرات الخارجية وقطاعات الصيد والفروسية يعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة عالمية تجمع عشاق الصيد والفروسية بما يتيح أمام زوار المعرض فرصة التعرف على أحدث اتجاهات الصناعة والابتكارات في مجال السجارة والصيد والفروسية والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وقادة الفكر والمؤثرين وعيش تجربة حية وحيوية للتعرف على الإرث الثقافي والتاريخي الغني لدولة الإمارات اللي حافظ على التراث ويواكب التطور والتقدم. لمن يرغب في شراء تذاكر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بإمكانه زيارة الموقع الإلكتروني الخاص لشراء التذاكر أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية والاختيار من ضمن الباقات المتنوعة والغنية المتوفرة لهذه النسخة. مركز النقل المتكامل يطلق غرفة تحكم مركزية لإدارة ومراقبة عمليات المركز.

انتخابات ذاتية القيادة في أبوظبي تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. افتتح مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل غرفة التحكم المركزية المخصصة للرقابة على عمليات المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بحضور كل من الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان ومعالي محمد علي شرفة رئيس دائرة البلديات والنقل، في خطوة تعزز مسيرة أبوظبي نحو التنقل الذكي، وتهدف إلى تطوير الإشراف المباشر والتنظيم الفعال لهذا القطاع من خلال أنظمة متقدمة للمراقبة اللحظية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، ما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. طبعا يأتي افتتاح غرفة التحكم في ظل التوسع المتواصل لخدمات المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، ما يعكس أهمية تطوير آليات رقابية تواكب النمو المتسارع لهذا القطاع. أوضح المركز كذلك أن غرفة التحكم تعمل على مراقبة حركة المركبات ذاتية القيادة فوريا، ما يتيح سرعة التعامل مع أي حالات تشغيلية أو طارئة وفق الإجراءات المعتمدة، ويعزز كذلك السلامة على الطرق. احنا مكملين معاكم مستمعينا، ونذكركم بأرقام التواصل مرة ثانية على 600551222، الرسالة النصية على 3544. بومشاري عليكم السلام، معاكم أخوكم من أصحاب الهمم. طيب بنتواصل معاك إن شاء الله والأمور طيبة. البريد الإلكتروني مستمعين على studio1@admn.ae. فاصل إن شاء الله مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، وأكيد مستمرين معكم بإذن الله، وكذلك نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 600-551-222 ورسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. كيزات تستضيف مؤتمر تاتش داون ميدل إيست 2026 في أبوظبي للمرة الأولى. تستعد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي مجموعة كيزاد لاستضافة مؤتمر تاتداون ميدل إيست 2026، المؤتمر الإقليمي المتخصص في مراكز البيانات، واللي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات وذلك في إمارة أبوظبي بإذن الله. تقام أعمال الدورة الرابعة من المؤتمر اللي ينظمه اتحاد الخليج لمراكز البيانات في أبوظبي يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل 2026. يشكل انتقال المؤتمر إلى أبوظبي نقلة استراتيجية تؤكد عمق تأثيره الإقليمي، وقد وقع الاختيار على العاصمة الإماراتية أبوظبي لتكون المحطة الأولى في مسار التوسع الإقليمي للمؤتمر بعد 3 دورات متتالية استضافتها مملكة البحرين. يجمع إن شاء الله مؤتمر تاتش داون ميدل إيست 2026 مشغلي مراكز البيانات والمستثمرين ومزودي الحلول التكنولوجية، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الحكومية ورواد القطاع العقاري وخبراء الطاقة وصناع القرار في قطاع البنية التحتية الرقمية من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. من المرتقب أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة عبر استقطاب أكثر من 1500 زائر ومشاركة 400 شركة، إلى جانب 70 متحدث ومتخصص من أكثر من 30 دولة. عبد الله الهاملي الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبو ظبي يقول بأن تعكس استضافة إمارة أبو ظبي لمؤتمر تاتش داون ميدل إيست 2026 الدور المتنامي للإمارة في صياغة مستقبل اقتصاد البنية التحتية الرقمية، وتمثل مراكز البيانات ركيزة أساسية لدعم النمو الصناعي وتسريع تبني تقنيات الذكاء الصناعي والخدمات السحابية والتصنيع المتقدم، فضلا عن تمكين التجارة الرقمية الآمنة. كذلك مستمعينا، فتح باب الترشح لجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي بخمس فئات جديدة. أطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التنافسية الخلاقة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، والاحتفاء بالجهود والاحتفاء بالجهات والأفراد اللي يوظفون هذه التقنيات لإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين وجودة حياة المجتمع. يأتي إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة تجسيد لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي المساعد كشريك رئيسي في تطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل، ودعما لجهود الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق مرحلة جديدة من التحول الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأداء ويفتح آفاق جديدة لتطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية والاستدامة. أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهج شامل لتعزيز التحول التكنولوجي وتسريع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل والحياة، عبر الانتقال إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي المساعد شريك فاعل في الإنجاز وداعم للكفاءات الوطنية في أداء المهام وتطوير الخدمات، ما يدعم الحراك الوطني لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي ويعزز مكان دولة الإمارات وريادتها العالمية في تطوير وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة. قال معاليه أن الجائزة في نسختها الثالثة تمثل معيار وطني جديد للتميز في الذكاء الاصطناعي المساعد، حيث تكرم النماذج الرائدة القادرة على تحويل هذه التقنيات من أدوات رقمية إلى مساعدين أذكياء يحققون أثر ملموس في الخدمات والعمليات، مشير إلى الجائزة تحتفي بالنماذج الرائدة التي توظف هذه التقنيات بصورة مبتكرة ومسؤولة وتحول إمكاناتها إلى أثر ملموس ينعكس على جودة الخدمات الحكومية وتنافسية الدولة.
والداخلية كذلك تطلق باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة للعام التاسع على التوالي. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسعادة باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 بالتزامن مع إعلان النتائج، وذلك للعام التاسع على التوالي بالتعاون مع فزعة ومصرف أبوظبي الإسلامي. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات رقمية استباقية تسهل على الطلبة الانتقال إلى المرحلة الجامعية والحياة المهنية عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية. تتضمن الباقة مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، تشمل إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية وفتح ملف مروري عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE وموقع الوزارة الإلكتروني، وتشمل بطاقات خصومات فزع للطلاب اللي تتيح عروض حصرية لهم، إلى جانب خدمات مصرفية مميزة مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم احتياجاتهم المالية. مبادرة أمانة جميلة جدا، وخدمات وباقة خدمات جميلة كذلك، وهي في عامها التاسع على التوالي. طيب، هناك كذلك خبر مربوط بأوائل الثانوية العامة للاتحاد، الهدف الواضح والمثابرة والتعلم الذاتي، هكذا وصلنا إلى القمة. احنا نبارك لهم أكيد في شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام واستوديو واحد بنجاحهم أكيد، ويعني ناخذ كلماتهم الجميلة في هذا الخبر اللي نقل من خلال مركز الاتحاد للأخبار لكل واحد منا طبعا من أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، قصته الخاصة ولحظته اللي تلقى فيها خبر التفوق وطريقته في تجاوز التحديات وصناعة النجاح. لكن أحاديثهم للاتحاد كشفت أن الطريق إلى القمة رغم اختلاف المسارات والمدارس يجتمع عند محطة واحدة، هدف واضح، مثابرة لا تنقطع، وتنظيم دقيق للوقت، واستثمار واعي لأدوات التعلم الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الثقة بالله سبحانه والأخذ بالأسباب، وبين الإيمان بقيمة الاجتهاد والحرص على التعلم الذاتي. رسم الأوائل ملامح رحلة امتدت لسنوات انتهت بتصدرهم قائمة المتفوقين على مستوى الدولة بصوت واثق وإجابات تعكس وضوح الرؤية. تحدثت حصة العليلي الأولى على مستوى الدولة في المسار العام من مدرسة المواهب في أبوظبي عن رحلتها نحو التفوق، وتقول أن الوصول إلى القمة يبدأ بوضع هدف واضح والإيمان بأن الرب سبحانه سيوفق الإنسان إذا أخذ بالأسباب وبذل ما عليه من جهد، مشددة على أن التفوق ليس فقط نتيجة لحظات مكثفة من الدراسة، وإنما هو أيضا ثمرة بناء متواصل للنفس يقوم على الثبات على الهدف والعمل الدؤوب من أجل تحقيقه. هذه الكلمات الثلاث اللي تكلمت عنها وقالت الاستمرارية والمثابرة والاجتهاد، اعتبرتها أنها القيم اللي رافقتها طوال سنوات الدراسة وأسهمت في وصولها إلى صدارة أوائل الدولة. أكيد نحن مبارك لهم، الله يوفقكم يا رب العالمين في مشاريعكم القادمة وكذلك في دراستكم المستقبلية. في آخر خبر ممكن يكون في حلقتنا لليوم مستمعينا، شخبوط الطبية استشاري المرضى وعائلاتهم منصة للشراكة والحوار وتطوير الخدمات الصحية. اعتمدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم مبادرة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ شراكة فاعلة مع المرضى وعائلاتهم بما يسهم في تطوير تجربة صحية أكثر استجابة وإنسانية من خلال جمع المرضى وأسرهم مع الفرق الطبية كمنصة حوار بناء تمكن من تبادل الرؤى والمقترحات والمشاركة في ابتكار حلول تعزز التحسين المستمر في جودة الرعاية وتميز الخدمات. طبعا يأتي تشكيل هذا المجلس انطلاقا من قناعة راسخة بأن صوت المريض يشكل عنصر أساسي لتحقيق التميز المستدام والوصول إلى نتائج فعالة وذات قيمة. نحن وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على متابعتكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة من خلال برنامج استوديو واحد، بإذن الله على أمل أن نلقاكم باكر في نفس الموعد في نفس التوقيت عبر إذاعة أبو ظبي من 10 لين 11:30 بتوقيت دولة الإمارات، ربي حفظها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. نلقاكم على خير، تحيات علي سب، جاسم محمد، أحمد العبيد، لشم الزعابي، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وش يشيل الطرحة؟ يلا غنوها معي. شيل يا للوجود أفضلتك أملي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من مركز الاتحاد للأخبار حيكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. حققت دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في الساعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران خلال ذروة الموسم الصيفي مقارنة بالأشهر السابقة، لا سيما في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، لتسجل إجمالي 14 مليون و300 ألف مقعد خلال الشهرين بحسب بيانات مؤسسة OEG الدولية. أطلقت لامبلايتر جروب، وهي شركة استشارات متخصصة، اليوم رسمياً عملياتها في أبوظبي. يمثل افتتاح المكتب استمراراً لموجة الالتزام المؤسسي الذي يحظى به أبوظبي العالمي، وذلك بعد أن كشفت العديد من الشركات المالية العالمية الرائدة عن فتح مكاتب لها في الإمارة خلال الأشهر الماضية. تستضيف واحد دبي لسيليكون النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى دويرز 2026، والذي يقام خلال الفترة بين 24 و 26 من نوفمبر المقبل في مجمع دبي الرقمي بواحد دبي لسيليكون، ويجمع المنتدى المؤسسين والمستثمرين وشركات سريعة النمو والمؤسسات وقادة القطاع من حول العالم بهدف فتح آفاق جديدة للتواصل التجاري. الخبر الأخير، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً بأكثر من 1% في بداية التعاملات الأسيوية اليوم، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.20% إلى 4072 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:50 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار شراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرات مسيرة، والذي استهدف 3 مراكز حدودية برية وإحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: الإمارات، نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض اعتداءات جوية إيرانية. هذا وقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. كما أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران يوم أمس، استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية ورادارات إضافة إلى قدرات صاروخية وطائرات مسيرة. نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت القوات الأمريكية أنها في حالة تأهب واستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة للشحن التجاري. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل حالات إصابة بفيروس إيبولا في 5 مقاطعات ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1873 حالة، بينها 672 وفاة. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن زايد يوجه باستمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق لمستفيدي الدعم الاجتماعي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلويكو سابايتش رئيس وزراء الجبل الأسود. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار شراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وأمن الملاحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. نستمع للتفاصيل في التقرير التالي.
2: تأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في مجال جودة الحياة التي تتصدر الأجندة الحكومية للدولة وتنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة وتعزيز استقرارها وتماسكها. كما تندرج المبادرة ضمن برامج الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية على الساحة المحلية الهادفة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي. وسيتم البدء في صيانة أجهزة السلامة والإنذار خلال عام 2026 دون أن تتحمل تلك الأسر أي أعباء مالية تتعلق بالأجهزة وصيانتها أو معدات السلامة أو رسوم الاشتراك السنوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
0: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة. بحثا مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
3: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض اعتداءات جوية إيرانية. هذا وقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. كما أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران يوم أمس استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية ورادارات إضافة إلى قدرات صاروخية وطائرات مسيرة. نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت القوات الأمريكية أنها في حالة تأهب واستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة للشحن التجاري. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل حالات إصابة بفيروس إيبولا في 5 مقاطعات ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1873 حالة بينها 672 وفاة. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة.
0: أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرات مسيرة، والذي استهدف 3 مراكز حدودية برية وإحدى منصات الحفر البحرية التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل للمصاب. هذا وقد أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حادث غرق عبارة بمحافظة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وإلى الحكومة السورية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. نختم بهذا الخبر. فتحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أطلق مركز النقل المتكامل للمرة الأولى في إمارة أبوظبي لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية، وذلك لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الإمارة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن زايد يوجه باستمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق لمستفيدي الدعم الاجتماعي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
5: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

عارفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

0: خلها دوم في البال.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كاس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة. تعاملت فرق الإطفاء في القوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في

0: أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرة مسيرة، والذي استهدف 3 مراكز حدودية برية وأحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حادث غرق عبارة في محافظة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا وانته إمام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. هذا وقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. من جهتها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى لليوم الثاني توالياً موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران بعد إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية، بينهم 3 في منطقة موسكو وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر اليوم إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري. تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أطلق مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل للمرة الأولى في إمارة أبوظبي لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية. عقدت سلطة موانئ دبي اجتماعا مع ممثلي شركات الشحن ووكلاء الشحن ومشغلي شحنات التجميع إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف بحث المستجدات التشغيلية الراهنة واستعراض آليات تعزيز كفاءة حركة الحاويات وتدفق البضائع عبر الموانئ. أعلنت بيئة الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار والاتحاد للماء والكهرباء توقيع اتفاقية تطوير مشترك للتعاون في تشغيل وتوسعة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة الشارقة، وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان في تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والعمل على مضاعفة طاقتها الاستيعابية إلى جانب تطوير جميع البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي اللازمة لدعم خطط التوسع المستقبلية بكفاءة واستدامة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: وياد العون، لا نعرف ماذا تمخض عن اجتماع أنقرة، بالتأكيد هنالك الكثير من الأسرار التي ستتكشف. هنالك اجتماعات أمنية مهمة عقدت سواء كان في يعني أنقرة أو في أماكن أخرى، وبعتقد أنه الأيام القادمة ستكشف مدى التوافقات التي حصلت في تلك الاجتماعات. وإذا ما رأينا تحركا عسكريا جماعيا، أعتقد أن النظام الإيراني يغير موقفه بشكل جذري. يعني أن يواجه بإرادة جماعية، حينها يتغير موقفه بشكل جذري. أما إذا بقي يواجه بإرادة دولة منفردة، حتى لو كانت تلك الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، سيبقى
3: هناك أيضا تغير في في في أيضا السياسة الأوروبية. حلف الناتو،
2: هذا هو المتوقع.
3: مضيق هرمز في مقدمة الأوراق العمل التي بحثت في في في في تركيا. لكن هناك تأكيد أيضا من الرئيس ترامب دكتور على أن الحصار يستهدف إيران ووكلائها، ولا يستهدف حركة التجارة الدولية. كيف يمكن يعني تنفيذ هذا الموضوع وفصله عمليا من الممرات البحرية في العالم؟ هل برأيك زيادة هذا الحصار أو استمرار هذا الحصار سوف يخنق العالم أكثر؟
2: والإشكالية أخي حامد أنه هذا المضيق يتحول في نظر العالم، بدل من أن يكون شريان حيوي اقتصادي العالم ينظر إليه باعتباره قيمة استراتيجية، بات يتحول في نظر العالم إلى معضلة استراتيجية. وهذا نتيجة هذه المغامرات الإيرانية، وهذا سيعود بالضرر على إيران كما سيعود بالضرر على دول الجوار. لما العالم ينظر إلى المضيق باعتباره معضلة استراتيجية، ينبغي الابتعاد عنها، محاولة عدم المرور منها، محاولة البحث عن بدائل لها. هذا يضر باقتصادات المنطقة كلها، ويضر بهذه النعمة التي حباها الله للمنطقة. السلوك الإيراني المغامر هذا يعني يضرب في قيمة استراتيجية نتشاركها جميعا، وسبب من أسباب قوتنا في العالم كدول منطقة. يعني كل دول المنطقة تستمد القوة من ما لديها من مقدرات جغرافية وثروات، لكن استغلال هذه المقدرات والثروات بطريقة غير شرعية وغير قانونية وفي مواجهة يعني الإرادة الدولية، يجعلنا نخسر جزءا من قيمة هذه النعم الكبيرة. وباعتقادي أننا للأسف خسرنا جزءا حتى الآن من القيمة الاستراتيجية للمضيق، فبات يتحول إلى معضلة استراتيجية في نظر العالم.
3: إذن انهارت التفاهمات الأخيرة تقريبا بعد إعلان كل الأطراف. دكتور، هل يبدو أن النظام الإيراني هو الخاسر الأكبر؟
2: بالتأكيد، لكن الذي خسر أكثر من ذلك هو الشعب الإيراني. الشعب الإيراني حقيقة يعني عانى الأمرين طوال العقود الماضية، لكنه عانى خلال هذه الشهور الماضية وخلال هذه الأزمة الأخيرة يعني بشكل غير مسبوق. هناك معاناة شديدة، هناك نقص في الخدمات الأساسية، هناك عدم تسليم للرواتب، هناك فقر وجوع، اضطهاد وقمع وقتل يجري على قدم وساق. فهذه يعني كان الله في عونهم، كانت يعني فترة عصيبة عليهم جميعا، كما عانت اقتصادات دول المنطقة وعانت الاقتصادات العالمية أيضا نتيجة هذه المغامرة بشكل عام. ولذلك أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة يوما بعد يوم إلى الاقتناع بأنه من دون مقاربة جماعية يصعب حل هذا الملف. الولايات المتحدة قوة عالمية.
3: مقاربة جماعية بين من ومن بالتحديد؟
2: الجميع أخي حمد، الجميع. لدينا مسؤوليات،
3: روسيا، الصين، أوروبا،
2: كل القوى العالمية المستفيدة من المضيق معنية، والمستفيدة من الطاقة، والمستفيدة من حركة وسلاسل الإمداد معنية، إضافة إلى دول المنطقة. دول المنطقة أيضا عليها واجب. وباعتقادي اليوم نحن بحاجة إلى تحرك جماعي. لا أقول أن علينا أن نشكل حلفا عسكريا ونبدأ الهجوم على إيران، لكن أقول بحاجة إلى تنسيق الجهود وتحرك جماعي ووضع إيران أمام يعني تهديد حقيقي بتشكيل تحالف ضدها إذا لم تستجب للشرعية الدولية وللأعراف والقيم الدولية.
3: دكتور، الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية تبدو مكلفة جدا بعد مرور هذه الأشهر من هذه الحرب. نتحدث عن تصعيد واسع، حصار طويل، إدارة صراع منخفض الحدة. أي السيناريوهات يمكن أن يمنح إيران مساحة للمناورة، وأيها يضع إيران في مشهد الضغط ومشهد الهزيمة والرضوخ إلى البنود المختلفة؟
2: يعني هذا أقوله بشكل تقدير، يعني تقدير شخصي، لنقل من واقع الخبرة في الشأن الإيراني. أنا باعتقادي أن جميع الخيارات الموجودة إذا كان فيها الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، وبالمقابل لا يوجد إجماع دولي أو تحرك جماعي على الأقل من قبل حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا

0: أوروبا وفي الشرق الأوسط هنا باعتقادي أنها ستصب في صالح المتشددين في هذا النظام الإيراني وستصب في صالح عدم الاستقرار الإقليمي. ما ينبغي فعله بالفعل والذي يمكن أن ينتج حلولا هو إرادة إقليمية ودولية قوية توضع أمام إيران وتحرك جماعي يوضع أمام إيران لا يظلمها حقها ولكن يفرض عليها التزام بالشرعية والقوانين الدولية. يعني أن نرى الإرادة الدولية والإقليمية تترجم على شكل يعني نقاط وبنود توضع أمام إيران تلزمها بها وتعطيها بنفس الوقت حقها الذي تنص عليه الشرعية والقوانين الدولية.
1: اليوم ما نشهده يعكس بلا شك ثقة لدى النظام الإيراني المشهد بشكل عام، أم يكشف برأيك عن شعور متزايد بالضغط ومحاولة لرفع كلفة المواجهة على خصومه؟ إيران تلعب لعبة أخرى مع أمريكا بعد مرور الصيف ودخولنا وقربنا من الانتخابات النصفية، هناك لعبة إيرانية في المشهد.
0: نعم، هي اللعبة تشتغل على عامل الوقت، على العوامل الظرفية. راهنوا في البداية على موسم الحج ثم على مسابقات كأس العالم، واليوم براهنوا على الانتخابات النصفية في أمريكا والانتخابات في إسرائيل، وبالتالي هم يتعاملون مع المشهد الدولي وفق المعايير الظرفية أو المقاييس الظرفية. لكن في واقع الحال خلال ذلك كله كانوا يخسرون. هذه الأيام والشهور التي مضت يعني تعرضت إيران إلى خسائر جوهرية وحقيقية في اقتصادها، في أمنها، في ردعها، في يعني حتى في حاجز نفسي مهم. إنك لما تشوف الآن الطائرات من كل حدب وصوب تطوف في سماء إيران من غير يعني رقيب ولا حسيب، هذا كسر حاجز نفسي. يعني إيران كانت دولة يعني تتباهى بين الدول بأنه لديها يعني سيادة ولديها استقلال ولديها يعني سماء محفوظة. اليوم سماءها منتهكة، أنواع أشكال من الطائرات والمسيرات تجوب سماءها، تقصف في كل حين وتضرب في كل حين، ففي حاجز نفسي كسر كما كسرت إيران.
1: دكتور، هذه نتيجة أيضا يعني التاريخ يقول، وأيضا هناك لغويات كما تدين تدان.
0: طبعاً
1: أذرع طبعاً إيران طبعاً الإرهابية طبعاً استباحت حرمات الدول، ذهبت إلى انفلات أمني في دول صحيح كثيرة جدا. نعم، سوريا، لبنان، اليمن، العراق. إيران جنت ما فعلت.
0: بالضبط، جنت ما فعلت. ولذلك أقول أنه نحن اليوم بحاجة إلى موقف إقليمي موحد، لا نقول موحد، بالنهاية قد يخرج طرف أو طرفان عن الإرادة الإقليمية، لكن بحاجة إلى موقف إقليمي جماعي جماعي يضع أمام إيران واقع أنها ستجابه بمواجهة.
1: لماذا لم نصل دكتور، أنا أعتذر على مقاطعتك، لماذا لم نصل إلى موقف جماعي حتى بعد مرور هذه الأشهر برأيك في المنطقة؟
0: الجميع متفق على التهديد، الجميع مقتنع أن إيران مصدر تهديد، لكن الخلاف كان حول آليات وسبل التعامل المثلى مع هذا التهديد. وإحنا بنعرف أنه إحنا دول لديها طموحات اقتصادية ورؤى تنموية ولديها شعوب تحرص عليها ولديها بنية تحتية تحرص عليها، ولذلك هي أقصى ما تكون يعني بعدا عن فكرة المغامرات والدخول في المغامرات.
1: لكن دكتور، وهذا تم التعامل دبلوماسيا وتم التعامل إنسانيا وتم أيضا مخاطبة النظام صحيح الإيراني صحيح مرارا وتكرارا على حسن الجوار، احترام سيادة الدول. هذه السياسة لم تنفع،
0: لم تنجح ولم تنجح.
1: الوسطاء تم استهدافهم. نعم، ولكن دائما القوة القوة لا بارك الله في الضعف.
0: طبعا لا شك، ولذلك أقول أنه احنا الآن بحاجة إلى مقاربة جماعية، بحاجة إلى أن نتكاتف، لأنه هذه المعضلة يا أستاذ حامد داعش، وهي داعش ليست إيران، لم نستطع اجتثاثها من العراق ومن سوريا إلا بعد أن تحركنا في المنطقة والعالم بشكل جماعي، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب اجتث المشكلة من جذورها. نحن بحاجة إلى مقاربة جماعية، هذه القرابة الجماعية فلتكن بمن حضر، إذا كان هنالك أطراف لا يريدون أن ينخرطوا فيها فهذا شأنهم، لكل رؤيته ولكل يعني مساره. لكن باعتقادي هل يتحقق الاستقرار الإقليمي من دون هذه المقاربة الجماعية؟ أنا باعتقادي بعيد جدا، بعيد جدا. هذه الثلة التي تحكم في إيران اليوم، العصابة بين قوسين التي تحكم في إيران اليوم، إنه تستطيع أن تصل معها إلى حلول وسطى. مسارات دبلوماسية شفنا أين مضت.
1: صحيح، أنا تحدثت قبل قليل عن بعض القرارات وعن الشجاعة في اتخاذ القرارات، الشجاعة في وضع الكلمات. نعم، المناسبة
0: في المكان
1: لما المصر. تفعله طهران من صحيح. عدوان صحيح. من استهزاء بالدول بسيادتها نعم. لابد من إنكار هذا الجانب. اليوم بريطانيا قررت حظر الحرس الثوري الإيراني، لماذا تتأخر مجموعة من الدول في حظر الحرس الثوري الذي يعتدي على المنطقة؟
0: يعني أولا هنالك بعض الدول فيها بيروقراطية وإجراءات تأخذ زمنا طويلا، في بعض الدول لديها معايير يعني تحكمها المؤسسات التشريعية في تلك الدول، لكن بشكل عام من العالم لا يعرف بأن الحرس الثوري الإيراني هو منظمة إرهابية؟ الآن واقع الحال أنك مضطر للتعامل مع هذه المنظمة الإرهابية بحكم واقع الأمر، لأنه بالنهاية إيران دولة وهذه الدولة لها جغرافية وتحكم جزءا كبيرا من هذه المنطقة اللي هي ضمن حدودها الجغرافية، فلا يمكن بالنهاية أن تلغي وجودها، وهكذا هم يعرفون أنفسهم. لكن هل هذا يرفع أو يعني يجعل الحرس الثوري بالفعل منظمة عسكرية تقليدية طبيعية كما نعرف؟ هذا أمر يعني بعيد عن كل
1: لكن البعد لكن, عن لكن, لكن هناك رسالة بأن هذا الموقف البريطاني يعكس تحول نظرة دولية إلى الحرس الثوري الذي يعني خرج خارج النطاق وأوقف الملاحة الدولية وفعل ما فعل في المنطقة من استباحة وأعمال إرهابية متكررة. هذه نظرة دولية قد تبدو تغيرت في هذا التوقيت.
0: يعني هنالك وعي دولي يعني متزايد بالمخاطر التي يمثلها الحرس الثوري سواء في داخل إيران أو في منطقة الخليج أو في خارج حدود إيران، لكن وإن كان هذا الوعي متأخرا فهو مرحب به. دول المنطقة حذرت الشركاء الأوروبيين منذ عقود من سلوك إيران ومن يعني سلوك الحرس الثوري تحديدا، وكنا نتذكر جميعا يعني الأزمة في اليمن والأزمة في العراق وفي سوريا ومساعي دول المنطقة لإقناع الشركاء في أوروبا وأمريكا بمدى الخطورة التي تمثلها إيران على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لكن لم يسمع أحد آنذاك الرسالة كما هي. لكن بعد إغلاق المضيق أعتقد وتضرر الاقتصادات الأوروبية الكل فهم مدى هذه المخاطر.
1: هذه الرسالة لم تكن جديدة من قبل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية وحتى في بيانات وزارة الخارجية، في كل موقع فيها سفارة للإمارات العربية المتحدة كانت الإمارات ترفض رفضا قاطعا لكل أشكال الإرهاب، التنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، أهمية تعزيز التعاون الدولي وأيضا احترام سيادة الدول. هذه اليوم هذه اللهجة أو هذه القرارات أو هذه النظرة أو هذه التوجهات أصبحت اليوم محط أنظار العالم.
0: يعني حتى في هذه الأزمة الأخيرة وخلال حرب الأربعين يوما وقبلها حرب الاثني عشر يوما الموقف الإيراني كان أوضح من عين الشمس. منذ البداية قال بأنه لا يؤيد الحرب على إيران ويصر على أنه الحل يجب أن يكون سلميا، ثم عندما جاءت الاعتداءات الإيرانية كان الموقف الحازم والداعي إلى يعني دول الأشقاء ودول الجوار لاتخاذ موقف موحد وصارم من هذا العدوان والمجتمع الدولي، والحقيقة أنه هذا الموقف أثبت صحته. واليوم نحن نرى أنه كل المحاولات التي بذلت من أجل التعامل مع إيران خلينا نقول بمنطق الاحتواء فشلت هذه المحاولة، على الرغم أنه بعضها كان بوساطة أطراف دولية، يعني التوافق السعودي الإيراني كان بوساطة صينية، الصين دولة يعني ثاني قوة في العالم، ومع ذلك لم تحترم إيران شريكها الصيني، وشفنا اليوم محاولاتهم يعني تهديد السعودية والتصريحات التي تصدر والضربات التي تأتي. فهذا عمليا النظام لا يحترم حتى أقرب حلفائه اللي بيقدم لهم التعهدات واللي بيوقع بين أيديهم الاتفاقيات، فكيف يمكن الوثوق به؟ يعني إذا كان بضمانة صينية لم ينجح التوافق فكيف يمكن أن ينجح بجهود ثنائي؟
1: إذا أردنا دكتور أن إذا جمعنا إذا صح التعبير بين الخطاب الإيراني، التصعيد العسكري، استهداف الملاحة، الاعتداءات على دول المنطقة اللي طالت كل الدول، ما الصورة التي يجب رصدها ووصفها للنظام الإيراني في هذا التوقيت؟
0: يعني دائما في يد الجاهل تصبح النعمة نقمة، المال في يد الجاهل يصبح نقمة، وكذلك السلاح في يد الجاهل يصبح نقمة. إيران حولت نعم المنطقة إلى نقم، حولت المضيق اللي المفروض هو نعمة كبيرة للمنطقة كلها ولدول المنطقة حولته إلى نقمة، وحولت النفط والطاقة ويعني الواردات إلى نقمة على شعبها وعلى ناسها، وتحول كل يوم يعني ما حباها الله بها من نعم تحوله إلى نقمة. نحن نحب أن نرى إيران قوية،

0: إقليمية وإرادة خليجية وإرادة عربية وإرادة دولية قوية وصلبة في مواجهة هذا الوضع.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته ورسائله المختلفة هذه المرة أشد لهجة وقوة ضد النظام الإيراني، ما هو المتوقع خلال دعنا نقول 72 ساعة القادمة؟
0: أنا باعتقادي الرئيس ترامب يصرح ويعني يبادر ويطرح موقفا قويا، ولكنه يبقى ينظر إلى الحلفاء والأصدقاء، يبقى ينظر إليهم، لأنه حقيقة ومن دون مبالغات كثيرة يعني في الموقف الأمريكي، أن يحمل هذا العبء بالكامل على الرئيس ترامب ثم يذهب إلى انتخابات فيجد نفسه في موقف ضعف، لا أعتقد أنه هذا يعني شيء من العقلانية والحكمة. هنالك مسؤولية مشتركة، الحلفاء في الناتو عليهم مسؤولية، الشركاء الأوروبيين عليهم مسؤولية، الشركاء الإقليميين عليهم مسؤولية، ليس في يعني الذهاب نحو الصراع والحرب وكذا وافتعال المعارك، لكن على الأقل في اتخاذ موقف جماعي ومقاربة جماعية والذهاب إلى إيران بورقة ليست أمريكية فقط بل ورقة إقليمية ودولية تحظى بإجماع هذه القوى وتضع إيران بين خيارات السلم والحرب.
1: لا أحد يريد الحرب ونحن لسنا دعاة حرب دكتور، ولا المنطقة نعشق السلام والسعادة والحوار والأمن والأمان، ولكن في نفس الوقت من يقترب من أرضنا ومن ترابنا ومن سمائنا القوة ثم القوة سوف تكون في وجهه بإذن الله تعالى. برأيك ما المطلوب من دول المنطقة أكثر قوة خلال المرحلة القادمة؟
0: باعتقادي إظهار موقف جماعي، التكاتف وإظهار موقف جماعي، لم يسلم أحد من الاعتداء، لا الوسطاء سلموا، لا يعني غير الوسطاء سلموا، لا الذين حاولوا مع إيران بطرق دبلوماسية سلموا، الجميع يتعرض للاعتداء وبدرجات يعني كبيرة، وللأسف معظم هذا الاعتداء توجه إلى دول الخليج العربية وليس لإسرائيل وليس للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه يجب أن نتذكرها جيدا، ولذلك نحن بحاجة إلى مقاربة جماعية صلبة وقوية.
1: كل شكر وتقدير لك على هذا الحوار الدكتور محمد الزغول الباحث في مركز الإمارات للسياسات، شكرا جزيلا لك. إذن نترقب المشهد خلال الساعات القادمة، نسعى للأمن والحوار وأيضا أن يعم الأمن في المنطقة، ولكن دوما تبقى القوة مقابل أي اعتداء وتبقى الإمارات بإذن الله تعالى محمية بحفظ الله ورعايته. الحمد لله على نعمة الإمارات وعلى نعمة محمد بن زايد. إلى اللقاء.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي اف ام.
2: رئيس الدولة يعزي هاتفياً أميرة قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم سموه تعازيه إلى عموم آل ثاني الكرام، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. ووجه سموه بدعم المبادرة بمبلغ 10 ملايين درهم ليستفيد منها أكثر من 25,000 أسرة في إمارات الدولة. نستمع إلى تقرير الزميلة حنان الخليفي.
4: تأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تعزيزا لجهود دولة الإمارات في مجال جودة الحياة التي تتصدر الأجندة الحكومية للدولة وتنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة وتعزيز استقرارها وتماسكها. وسيتم البدء في صيانة أجهزة السلامة والإنذار خلال عام 2026 من دون أن تتحمل تلك الأسر أي أعباء مالية تتعلق بالأجهزة وصيانتها أو معدات السلامة أو رسوم الاشتراك السنوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وستعمل وزارة تمكين المجتمع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجهات المعنية في إمارات الدولة على إجراء مسح شامل للأسر المستهدفة على مستوى الدولة وتنفيذ الزيارات الميدانية والدراسات الفنية لاستكمال المشروع خلال العام الجاري.
2: تعاملت فرق الإطفاء في القوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية. وأكدت وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية 850 مشاركا في النسخة 8 من برنامج أبطال شرطة الغد. العقيد الدكتور علي خميس اليماحي مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة.
5: يهدف البرنامج إلى خلق جيل واعي ومتمكن يتمتع بالثقة في النفس وروح المسؤولية المجتمعية، وأيضا تعزيز القيم الوطنية من خلال برامج تدريبية وتوعوية متكاملة تسهم في ترسيخ الولاء والانتماء للهوية الوطنية بما تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان. يتضمن البرنامج برامج التدريب العسكري خاصة في المشاة والأسلحة والتدريبات الرماية الإلكترونية، بالإضافة إلى تدريبات اللياقة البدنية والجوجيتسو والسباحة.
2: انطلقت اليوم أعمال برنامج البودكاست العربي الهادف إلى تطوير صناعة البودكاست العربي وتمكين المواهب الشابة من المهارات المهنية والإبداعية والتقنية اللازمة لإنتاج محتوى صوتي ومرئي نوعي بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والشركات الإعلامية العربية والعالمية المتخصصة. مريم الملا مدير نادي دبي للصحافة.
6: هاي النسخة تتميز عن البرامج السابقة بعدد الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية اللي نحن قدرنا نبنيها معاهم. كذلك ما شاء الله عندنا كوكبة ونخبة كبيرة من الخبراء في هذا المجال، أسماء لامعة نجحت في عملهم في البودكاست. هاي السنة راح يتدربون الطلبة أو المشاركين على كيف يحولون أفكارهم إلى بودكاست ويطلقون بودكاست أكيد خاص فيهم. أيضا بيتعلمون كيف يسجلون حلقاتهم الخاصة عن طريق الشراكات اللي نحن أسسناها، كذلك كيف يمنتجونها ويرفعونها للمنصات الخاصة بالبودكاست والمحتوى الصوتي، كذلك بيتعلمون كيف يروجون وكيف يسوقون للمحتوى عبر جميع المنصات.
2: ننتقل إلى الأخبار الرياضية. بدأت 48 دولة رحلة المونديال قبل أكثر من شهر، غادر منها 44 منتخبا، ولم يبقى في سباق كأس العالم 2026 سوى أربعة أسماء تحمل أربعة أحلام مختلفة. فرنسا وإسبانيا وصلتا إلى نصف النهائي بقوة الأداء وصلابة المنظومة، بينما شقت الأرجنتين وإنجلترا طريقهما بأسلوب آخر قائم على النجاة واستدعاء عبقرية النجوم في اللحظات الحاسمة. وفي إعادة تقييم للمنتخبات بعد انتهاء ربع النهائي، حافظت فرنسا على صدارة المرشحين متقدمة على إسبانيا ثم الأرجنتين وإنجلترا. في قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات التي قدمت مستويات ثابتة ونتائج مميزة خلال مشوار البطولة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا إلى ملعب AT&T في مدينة إيرلينغتون، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، وذلك سعيا لحجز أولى بطاقات التأهل إلى المباراة النهائية. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يعزي هاتفيا أميرة قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
7: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

على موجتنا أبوظبي FM. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبوظبي FM.

pardon. Mr. Friend.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: ليوا حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.
2: قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: ايش رايك يا ولد؟ دور عليك.
2: يلا اوكي، بس تعزف معي؟
1: يلا بسم الله. ايش حتغني؟
2: عرفتي قدري.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.
1: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

0: استعداد غير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمنتك.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM